0: رنز قل بن جو شرير منس بن جو شرير لا إيش سقالي لي جو كشتي بنو كيل بسوالي سير سالي تيك توك جو شو سبت سين غري بن جو شجونيل اللي هو كهالي نكي بنو رنز قل أكي رنا قتابلي لغلا بيج روكين ماريانو كو كرن أشغك إريتال أني لكي أني لي هرمانو من هلي هرمانا كي باتس أوك تغريا بنان تقال أرين جو قوتش نوم سنكيل أرين كشتي أني لك أبال لأد لأين هرمانا أليسيا هرمانا أليسيا جيساس أشجون أشفيرسي لي لقلح كانخيل لأين أرين روك إنه بيلي تنق لأيش هرمانوس أرين روك إن لي تنق لأيش نقا بيرسي روك إن اللي هون هون جي بيج ودروكين أكويش تنق لقاك واشبانا قهونيس ماك أنا كوروهين تشبانون كيل كاجيروكين شتنق لديوس وكانا جي هوكاين تاقان ديوس جو سبتسين غيري لا إجلي رجال أكبر جو كيش جي رابين كيل راديو فليسيداد هرانس عليكم كبال نقاك وش لناك هران لا إجلي كشتالي مان تاقان جي Chi abin ne que está limanchi kangelak ran dios josep que sin gere o gana chijo que inza gana che buenas tardes hermana buenas tardes hermano randy kaal ran dios josep que sin gere hermano su hermanas chijo que ino go chic chi rapin kili kapich shbana ran qak es lo ali qakwaruk in lipichang أرين تقل قاك إشلق ألي قاك واتشيساس ألي قاجول وكالا جيهو كاين نكوشيك جي رابين كيل سيك لي ديوس ساقيق جي روكيب ماريا نوكوك أرين نكوشيك جي رابين كيل رشكيبا سيلا ليجول إرمانوس و ديرمانس
1: أتكو أميغو أتينج إرمانس إرمانو Nakuah siapa lagi? Kuilat nak kuah nak kasih kli Dios. Apun nak ingat kasih kli Dios, kuat pena.
0: Aleluya. Serena kas kepal kunli saludos. Seren cimal tenengo bendiciones hermano. Eran yoko chisikbala alabanza, amamos tu presencia.

فكان تي هو كي يتقال لرينا غاكات نمته هنا سيلا ليش اون لا ايش لي يتو كي جشما تنين كي لي جاب جيرولي كتان كاين لونس هو كان هكوي جيرولي بو خونيو رين ديو شو سبتسين غير ارمانو سو ترمانس رين هكوي تقال لا ايش لي جوكيش بنون كي البيسوالي سار لا ايش لي جوكيش شابين كرين سالي ونخون شيك اللي بال رين غاكاريتا لرمانا اورفا Aren río caoba chacte dios yo sorte sin hay hermana aren zakash katab chicken la beach nashti y cerro karukin en ma calendaria o cada chico que inzakal según como ni no copichang es que vas lo ali kakwa o cada chico chunilis la isli yo que si rabinki radio felicidad dios yo sorte sin hay hermanos u hermanas Bantio Sherenak, la Israel Gutang Jokes Chirapinki Radio Felicidad.